لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حاجه لا تكذب عليا

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بني حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

صدقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: خالد الهبر.
6: فهمني معك وديني عشر الحمراء، فهمني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
5: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل. السبت 27 حزيران عام. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
7: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة شامية عن الهواء.
8: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
7: ولنرجع الجو الحلو.
9: ولع ولع يلا
8: يلا يلا رق رق
10: ولعاني ولعاني.
7: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولة شامية.
11: أغاني أغاني
8: وعد الرجعة كتير قوية.
12: نظرك مناطرة.
7: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
13: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
14: خلي الحلقة ولعاني.
10: ولعاني ولعاني.
15: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طنط.
3: تسلمي لي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبه على حالك.
4: الله مع الوطن.
1: هني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
4: شبه منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: يونن ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاع ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي. ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
5: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
6: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
8: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
9: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
10: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

Lieben, in die Sonne.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: اشتقتوا له ما هيك؟ احسروا من راجع.
5: أنا لمين اشتقت؟
6: ولكم باك رولا الفقدة والله.
7: قليلة صوصو دخيله كمان بطعم المذيعة.
8: يعني صارت رولا شاملية أغاني أشرفية.
4: The one and only رولا شاملية ترجع معكم ببرنامج والعاني.
9: تنوري تنوري تنوري.
10: أجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
11: المهم رجعنا.
12: ورجعتنا الروح.
4: ابتداء من التنين عبر راديو أغاني أغاني.
13: يقبرني موديلكم وألوانكم.
14: العجقة مش حلوة بلا الرول.
15: فنزاتي حبيباتي.
4: كونوا معنا على الموعد.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: حنين على الأسطورة إذاعة جبل.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: خالد الهبر.
6: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
5: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل. السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
7: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهوى.
8: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
7: ولنرجع الجو الحلو.
9: ولع ولع يلا
8: يلا يلا روق روق
10: ولعاني ولعاني.
7: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
11: أغاني أغاني
8: وعد الرجعة كتير قوية.
12: نظرك الناطرة.
7: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
13: أيوة أيوة يا رولا، أيوة يا رولا.
14: خلي الحلقة ولعاني.
10: ولعاني ولعاني.
15: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: شو عدم ما بدا ما بتفرق مع حدا.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

حطها والأرز وين الزقفة للأرز والأرز فوق جبالها

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم، في عيون بتدير بال علينا، ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
6: خليني ساعدك يا طنط.
7: تسلمي لي يا حبيبتي.
5: في عيون بتودع بيوتها، تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
6: انتبه على حالك.
8: الله مع الوطن.
5: هن بالفعل أبطال، عندهم هم واحد.
8: شبه منيح، ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
5: عيونهم ما بتعرف الخوف، تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا، اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي، ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
9: نحن دايما حدكم
6: وبعيوننا نخدمكم.
0: كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: دولا ما هيك؟ حسروا من راجع.
1: أنا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك دولا الفقدة والله.
1: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت أرلا شاملة أغاني أغاني. أشرفيه.
0: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج والعاني.
3: تنوري تنوري تنوري.
4: أجواء كلها فاضي كانت بلاكي.
1: المهم رجعنا
4: ورجعتنا الروح
0: ابتداء من التنين عبر راديو أغاني أغاني.
1: يقبرني موديلكم وألوانكم.
5: العجقة مش حلوة بلا الرول.
6: فنزاتي حبيباتي
0: كونوا معنا على الموعد.
7: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
8: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
0: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
9: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفكي عن شو عم يعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طيب خبرونا شو بصير. ايه؟
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

عم يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة شامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
1: ولنرجع الجو الحلو.
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولة شامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك الناطرة.
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
7: أيوة أيوة يا رولة أيوة يا رولة.
5: خلي الحلقة ولعاني.
8: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
9: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
1: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
9: خالد الهبر.
10: فدني معك وديني عالشارع الحمراء، فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
9: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
10: يا عالشارع الحمراء.
9: السبت 27 حزيران.
10: تحلالي بالحمراء.
9: تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
11: أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما ألفو شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
8: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
9: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا تشيل حمل عن ايدينا
10: خليني ساعدك يا طنط
11: تسلمي لي يا حبيبتي
9: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة اكبر
10: انتبه على حالك
12: الله مع الوطن
9: اني بالفعل ابطال عندهم هم واحد
12: شبه منيح ما بدنا ولا اي انسان يتأذى
9: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا اندفاعهم ما إلو حدود الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب
13: نحن دايماً حدكم
10: وبعيوننا نخدمكم
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس عأرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: دولا ما هيك؟ حسروا من راجع.
1: أنا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك دولا الفقدة والله.
1: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت أرلا شاملة أغاني أغاني.
0: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج والعاني
3: تنوري تنوري تنوري
4: أجواء كلها فاضي كانت بلاكي
1: المهم رجعنا
4: ورجعتنا الروح
0: ابتداء من التنين عبر راديو أغاني أغاني
1: يقبرني موديلكم وألوانكم
5: العجقة مش حلوة بلا الرول
1: فنزاتي حبيباتي
0: كونوا معنا على الموعد
6: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
8: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف
0: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان

0: الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: الله

يا ابني خد ليلى بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود يحرقس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود يحرقس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: عدرك الخير عم بهديك، يا ابني عدرك الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان .com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهوى.
6: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
5: ولنرجع الجو الحلو.
7: ولع ولع يلا
6: يلا يلا روق روق
8: ولعاني ولعاني.
5: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
9: أغاني أغاني
6: وعد الرجعة كتير قوية.
10: نظرك الناطرة.
5: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
11: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
9: خلي الحلقة ولعاني.
3: خالد الهبر
12: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
3: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
13: أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة شو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
8: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
9: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا تشيل حمل عن ايدينا
10: خليني ساعدك يا طنط
11: تسلمي لي يا حبيبتي
9: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة اكبر
10: انتبه على حالك
12: الله مع الوطن
9: هن بالفعل ابطال عندهم هم واحد
12: شبه منيح ما بدنا ولا اي انسان يتأذى
9: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا اندفاعهم ما إلو حدود الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب
13: نحن دايماً حدكم
10: وبعيوننا نخدمكم
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس عأرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من راجع.
4: انا لمين اشتقت؟
5: ويلكم باك رولا الفقده والله.
4: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت قريلة شاملة اغاني اشرفية.
3: The one and only رولا الشامية ترجع معكم ببرنامج والعاني.
6: تنوري
7: اجواء كلها فاضي كانت بلاكي.
4: المهم رجعنا
7: ورجعتنا الروح
3: ابتداء من التنين عبر راديو اغاني
4: يقبرني موديلكم والوانكم.
8: العجقه مش حلوه بلا الرول
4: فنزاتي حبيباتي.
3: كونوا معنا على الموعد.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
6: السامبا قال هو دبكة انسى بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
5: ما هلالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر
1: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة،
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
1: عشر الحمراء.
0: السبت 27 حزيران
1: تحلالي بالحمراء.
0: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
1: فيني

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: مش حاسين إنه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا شامية عن الهوى.
5: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
4: ولنرجع الجو الحلو.
6: ولع ولع يلا
5: يلا يلا روق روق
7: ولعاني ولعاني.
4: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
8: أغاني أغاني
5: وعد الرجعة كتير قوية.
9: نظرك الناطرة.
4: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
10: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
8: خلي الحلقة ولعاني.
7: ولعاني ولعاني.
11: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انزو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان.
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
8: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
9: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا بتشيل حمل عن ايدينا.
10: خليني ساعدك يا طنط.
11: تسلمي لي يا حبيبتي.
9: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة اكبر.
10: انتبه على حالك.
12: الله مع الوطن.
9: اني بالفعل ابطال عندهم هم واحد.
12: شبه منيح ما بدنا ولا اي انسان يتأذى.
9: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي. رسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
13: نحن دايماً حدكم
10: وبعيوننا نخدمكم.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
5: انا لمين اشتقت؟
6: ويلكم باك رولا الفقده والله.
7: قليله صوصه دخيله كمان بتعمل مذيعه.
8: يعني صارت ارلا شاميليه اغاني اشرفيه.
4: The one and only رولا شاميليه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
9: تنوري تنوري تنوري.
10: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
11: المهم رجعنا
12: ورجعتنا الروح.
4: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
13: يقبرني موديلكم والوانكم.
14: العجقه مش حلوه بلا الرول.
15: فنزاتي حبيباتي.
4: كونوا معنا على الموعد.
16: جبل لبنان اذا عدنا.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: فنان يا رياض.

0: وعمر تنعمر لبنان وبستاني لون بستان
1: عمر تنعمر لبنان وبستاني لون بستان
0: سيج تنسيج بزهور بورد بتفاح برمان تحلق مار وتضوي قمار وعمر

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: خالد الهبر.
6: فدني معك وديني عشر الحمراء، فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
5: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
7: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة شامية عن الهوى.
8: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
7: ولنرجع الجو الحلو.
9: ولع ولع يلا
8: يلا يلا رق
10: ولعاني ولعاني.
7: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولة شامية.
11: أغاني أغاني
8: وعد الرجعة كتير قوية.
12: نظرك مناطرة.
7: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
13: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
14: خلي الحلقة
10: ولعاني ولعاني ولعاني.
15: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة أنسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
8: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
9: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا تشيل حمل عن ايدينا
10: خليني ساعدك يا طنط
11: تسلمي لي يا حبيبتي
9: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة اكبر
10: انتبهي على حالك
2: الله مع الوطن
9: هن بالفعل ابطال عندهم هم واحد
2: شبه منيح ما بدنا ولا اي انسان يتأذى
9: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا اندفاع ما إلو حدود الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب
12: نحن دايماً حدكم
10: وبعيوننا نخدمكم
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان
13: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: اشتقتوا له ما هيك؟ حصروا من راجع.
4: أنا لمين اشتقت؟
5: ويلكم باك رولا الفقدة والله.
4: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت أرلا شاملة أغاني أشرفية.
3: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج والعاني.
6: تنوري تنوري تنوري.
7: أجواء كلها فاضي كانت بلاكي.
4: المهم رجعنا.
7: ورجعتنا الروح.
3: ابتداء من التنين عبر راديو أغاني أغاني.
4: يقبرني موديلكم وألوانكم.
8: العجقة مش حلوة بلا الرول.
9: فنزاتي حبيباتي.
3: كونوا معنا على الموعد.
0: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما ألفوا شي انتو
7: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا
7: السامبا قال هو دبكة قال شو بيعرف
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه لك يسلم يا بطل
1: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر
2: فدني معك وديني عشر الحمراء، فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة،
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
3: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهوى.
4: ليش قادرين كنا نتحالفات؟
3: ولنرجع الجو الحلو.
5: ولع ولع يلا
4: يلا يلا رق رق
6: ولعاني ولعاني.
3: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
7: أغاني أغاني
4: وعد الرجعة كتير قوية.
8: نظرك الناطرة.
3: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
9: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
7: خلي الحلقة ولعاني
6: ولعاني ولعاني.
10: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
11: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة، مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

لم بصر لا فرمشان ولا طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب. ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب. كفرت بوجودي

وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يا رب صرت اشكيله من الامر العظيم.

عذر رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بدك على شهرين تاخد هالدواء.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم، في عيون بتدير بال علينا، ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
6: خليني ساعدك يا طنط.
7: تسلمي لي يا حبيبتي.
5: في عيون بتودع بيوتها، تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
6: انتبه على حالك.
8: الله معه وطن.
5: إني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
8: شبهوا منيح، ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
5: عيونهم ما بتعرف الخوف، تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا، اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي، ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
9: نحن دايماً حدكم
6: وبعيوننا نخدمكم.
10: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
11: شو سكور؟
10: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
11: ما قلكوا شي انتو.
12: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
13: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
11: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
10: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
12: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف.
14: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
12: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
10: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
15: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
12: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: كاس العالم 2026، المنافسه على نار حاميه. منتخب واحد رح يرفع الكاس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

في باريس وابنه في لندن والتاني بأمريكا، البلد ما بيستوعبه. مفروض عليك عدم السؤال، محكوم عليك العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تيتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

إنسانة طيروا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا يهمك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: خرج
1: شو عم بزلطوني يا شلال؟
0: خرجنا من عندي مرتاحين لكن مش كاف.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
5: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
6: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
4: انا لمين اشتقت؟
5: ويلكم باك رولا الفقده والله.
6: قليله صوص دخيله كمان بتعمل مذيعه.
7: يعني صارت قليله شاميه اغاني اشرفيه.
3: The one and only رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
8: تنوري تنوري تنوري.
9: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
10: المهم رجعنا
11: ورجعتنا الروح
3: ابتداء من التنين عبر راديو اغاني اغاني.
12: يقبرني موديلكم والوانكم.
13: العجقه مش حلوه بلا الرول.
14: فنزاتي حبيباتي
3: كونوا معنا على الموعد.
15: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: خالد الهبر.
6: فهمني معك وديني عشر الحمراء، فهمني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
5: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
6: يا عشر الحمراء.
5: السبت 27 حزيران.
6: تحلالي بالحمراء.
5: تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
7: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس

0: ناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهوى.
1: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
0: ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
1: يلا يلا رق رق
3: ولعاني ولعاني.
0: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
4: أغاني أغاني
1: وعد الرجعة كتير قوية.
5: نبرك المطرة.
0: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
6: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
4: خلي الحلقة ولعاني.
3: ولعاني ولعاني.
7: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
6: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للسبعة ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
0: كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية، منتخب واحد رح يرفع الكأس. على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: c'est ma faute, hein. Wallah, wallah, c'est ma faute. Y'a pas de confiance.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: اشتقتوا لها ما هيك؟ حسروا من راجع.
1: أنا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك رولا الفقدة والله.
1: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت أرجلة شاملة أغاني أغاني أشرفية.
0: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج والعاني.
3: تنوري تنوري تنوري.
4: أجواء كلها فاضي كانت بلاكي.
1: المهم رجعنا.
4: ورجعتنا الروح.
0: ابتداء من التنين عبر راديو أغاني أغاني.
1: يقبرني موديلكم وألوانكم.
5: العجقة مش حلوة بلا الرول.
6: فنزاتي حبيباتي.
0: كونوا معنا على الموعد.
7: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
8: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
0: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
9: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. خالد الهبر
1: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
3: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما

0: قعدت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهواء.
1: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
0: ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
1: يلا يلا رق رق
3: ولعاني ولعاني.
0: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
4: أغاني أغاني
1: وعد الرجعة كتير قوية.
5: نظرك مناطرة.
0: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
6: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
4: خلي الحلقة ولعاني.
7: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
8: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
0: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
9: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: هون قهوة البحر؟
1: نعم.
0: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
1: من وين حضرة الأخ؟
0: أنا من ضيعة بحرية.
1: وأنا من بلاد بحرية.
0: شرفنا.
1: تفضل اقعد تذكر معنا.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
0: كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية، منتخب واحد رح يرفع الكأس. على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
6: Yo!

بتقدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خيي.

جبل لبنان 87.7 FM. عبدو حابب غندو.

بالبل حلو يا نائل صار.